فقدوا قتلي قسوتنا تخيلوا قحتمي حلمنا أنهم سينسوني رايحة حبي.

فقدوا قتلي قسوتنا تخيلوا تحتمي حلمنا أنهم سينسوني رايحة حبي.